Listen, I'm not toxic, I'm broken, baby. Or maybe I'm just saying that. Kind of bad little thing, من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y, fais tes valises. Retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik حواليا. Cause I'm love a boy, love a pack in a building. Viens chez moi, vas-y, oui, till the morning.